راديو موزمبيق مسورة شوك عبد القاد وكاتي وقولوا تاني هناس كوراني هجيتو واني يقول لي هو نياسا وقام فولا إن كالي نمفنتو كوما ليليا وكاتولا واني يقول لي نيو راديو موزمبيق ناونا توكون نهانا مقاسم قوبيلا وكيواني أهرا تاني No lombele na kani wiki la vosela mapiteko chintara na cho radio msambiki. Wakatula ni nghala ukumihera hichipo nintara ni heho radio msambiki.